شنات كبيدي تشاش اللي خانا طرف ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسي كانو غي بي سخ ما فتعادو تشمو تسوكو نيك برانجي تسلنا ما مو ترسخ تسانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدركتو

فارق باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضه فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت صنع ما موتر سخت صانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك.